0: يعيفلنا خلاص.
1: المشاهيد ربنا يرحمها، خوات الشهداء ربنا يرحمهم، لكن أقسم بالله العلي العظيم يا نتنياهو، خلف آلاء الشهداء ثلاثة من الأبناء سيفجرون رأسك يا